حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.
1: Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الموبايل جزء أساسي من حياتنا اليومية، ننتقل من صورة ثانية ومن حياة شخص لآخر، من مؤثر للثاني، وننسى أحياناً شن اللي موجود من عالم حولنا. حاول ترفع عينك شوية عن الشاشة وتتفرج وشوف الحياة الحقيقية، لأن هذه الحياة تستحق أنه تعيشها، مو بس تشاهدها على شاشة الموبايل. السوشيال ميديا تاخذك إلى مكان بعيد وعالم خيالي وتفاعل افتراضي، أما حياتك الحقيقية الشارع، الجيران والناس اللي تعيش وياهم راح تنطيك لذة لهذه الحياة. والأحلى تخلي السمع ويانا على IUIBFM 101.5.

الأسطورة كلمة نطلقها على أي شخصية إلها أثر كبير أو تعتبر رمز، والحقيقة الأسطورة هي قصة قديمة كانت تنقل بين الشعوب وتتحدث عن أبطال أو أحداث استثنائية، وغالباً ترتبط بالمعتقدات والخيال حتى تفسر العالم من حولك. وظهرت الأساطير بالحضارات القديمة قبل ظهور التدوين بشكل واسع، وانتقلت للأجيال شفهياً وبعدها كتبوها، وبمرور الوقت اتطور استخدام هذه الكلمة، فصاروا يطلقوها على الأشخاص اللي يحققون إنجازات كبيرة ويتركون أثر مميز بمجالات مختلفة.

الأخبار انتقالها صار سريع وانتشارها أسرع، وقبل ما تنقل الخبر حاول تتأكد، يعني إذا وصلتك رسالة وبيها خبر عاجل وقبل ما تفكر ضغطت إعادة إرسال أو وصلت لعدد من الأشخاص، هنا ممكن تتوقف حتى تسأل نفسك عن المصدر، ممكن يكون إشاعة، ممكن يكون خبر كاذب أو حتى وراء هدف. فالإشاعة ممكن تبدي بكلمة وتكبر برسالة وتوصل لآلاف الأشخاص بدقائق معدودة، فلا تكون أنت حلقة ضمن سلسلة لمعلومات غير مؤكدة. تأكد دائماً قبل ما تنشر، لأن المعلومة مسؤولية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

من أسرع وأسهل وسائل التواصل ويا الناس رسالة مكتوبة وتدزها. بس إذا نرجع لأول رسالة مكتوبة عرفها التاريخ قبل أكثر من 5000 سنة كانت بالعراق القديم، وطبعا استخدموا ألواح الطين وكتبوا عليها بالخط المسماري، يعني الرسائل النصية مو شي جديد بس كانت أبطأ شوية.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أساس التعامل الراقي بين الناس صدق الالتزام والاحترام المتبادل. فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شيء تتحلى بالشجاعة وتصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء وللسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تخيل ابتسامة بسيطة ممكن تغير شعورك ونظرتك لليوم بالكامل، وإذا تحولت الابتسامة إلى ضحكة فراح تكون الوسيلة الأبسط اللي تساعد الإنسان حتى يواجه كل ضغوطاته خلال اليوم وتحسن من تواصله ويا الباقين. أضيف لها أنه هذا الضحك غير الشعور بالفرح اللي ينطيك وتفاعلك ويا المواقف راح يأثر على مزاجك وراح يقلل من التوتر ويساعد الدماغ أنه يفرز مواد كيميائية تمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

عندك شغل هواية وما تلحق؟ فقررت تأجل الباتشر الشغل. قبل هذا حاول تسأل نفسك، ممكن راح يكون عندك وقت مثل ما تتوقع؟ اتذكر أن الفرص ما تنتظر أحد، وهذه المماطلة راح تسرق منك النجاح بدون ما تحس.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

كل النهايات تعتبر خسارة، فأحياناً تنتهي مرحلة أو يبتعد شخص أو يتغير عندك الطريق فتشعر بالفراغ. لكن ويا الوقت تكتشف أن بعض النهايات ما كانت إغلاق بالكامل، هي مساحة لشيء جديد يدخل لحياتك ويغير من تفاصيلها. فلا تخاف من النهاية اللي تغير شكل يومك، فممكن هي الباب اللي يفتح لك الطريق الجديد.

نزيف الأنف ممكن يصير فجأة، لكن تعرف شلون توقفه؟ أغلبنا ممكن يرفع الرأس للأعلى، وهذا الشيء خطأ. اللي عليك أنه تسويه أنه تجلس بطريقة مستقيمة وتميل للأمام قليلاً، ويصير أكو ضغط على الجزء الطري من الأنف لمدة من 10 إلى 15 دقيقة. أما إذا الجرح بجزء آخر من الجسم وهو ينزف، فأول شيء لا تبحث عن الكحول أو العطر، استخدم قطعة قماش أو شاش نظيفة وأضغط مباشرة على مكان النزيف.

0: But Sister Lana,
1: man,
0: if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm
2: saying? حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد، ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Catch up bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ليش دائماً نحب طبخ الأمهات؟ طبعاً لأن مو كل حب ممكن تعبر عنه بالكلمات، فأحياناً أكو طرق ثانية، ومنها طريقة الأمهات بطبخ الأكل. كل بيت تقريباً أكو أكلة مرتبطة بشخص أو بذكرى أو بطعم يذكرنا بوقت جميل، أو بإيد اعتنت بينا وهي تصنع هذه الأشياء بكل حب. ومن هالوجبات اللي تصنعها الأمهات تقدمها باهتمام وبدفء تحسه بنكهة هذا الأكل. فهذه أطباق ما تحضرت بمقادير، تحضرت بحب وبمشاعر صادقة.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Started from the bottom, now we're here.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. The truth will set you free, but first it'll piss

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

النظافة من أحلى الأشياء اللي ممكن تشوفها إذا تواجدت بمكان، بالبيت، بالشارع أو حتى بالشغل، وهذه تبدي من الشخص نفسه، يعني مسؤوليتنا. فلا تكتفي بأنه أنت مذب النفايات بالشارع، خليك حريص أنه أنت أيضا تحافظ على نظافته. فمثلا قبل كنا نشوف الناس تتجمع بالحي أو بالمنطقة ويسوون حملات للتنظيف الجماعية، كل من يهتم بباب بيته وبالرصيف وبالحديقة الخارجية، ويحاول يساعد جيرانه إذا ما عنده أحد يطلع للشارع وينظفه. نظافة هذه الأحياء هي تعكس مستوى الوعي اللي عند الناس، وترتقي بقيمهم، وتخلي أساس لجودة حياة وصحة مجتمع وبيئة نظيفة. فخليكم دائما النموذج والقدوة للآخرين، وساهموا بمثل هذه الفعاليات، وخلينا نرجع نحييها من جديد.

بيوتنا العراقية عامرة بالمحبة وبالطيبة وبالكرم، وهذا أساس نجاح العلاقات بين الناس. البيت الناجح هو عبارة عن فريق مو أفراد، ولازم نتعلم أنه نشارك حتى لو بأبسط الأشياء، فهذه الأشياء البسيطة تخلي الفرق كلش كبير. فالأب يشارك والأم تبادر والأبناء يساهمون، هنا راح يتحول البيت مو بس مكان للسكن، لا، راح يكون مكان للتعاون وللاحترام وللشعور بالمسؤولية. فالأعمال بداخل البيت هي مو واجب الشخص واحد، هي مسؤولية للكل، والمشاركة مهما كانت بسيطة راح تزرع روح الفريق وتعلم العائلة قيمة العطاء. هذا الجهد الجماعي يبني علاقة متينة بين العائلة ويبني مجتمع أقوى مبني على الاحترام المتبادل والانضباط. فحاول تبدي اليوم من عائلتك، ترتب، تنظف، تساعد، حتى لو هذا الشيء بسيط، حتى نقدر نبني بيوت مو بالجدران، نبنيها بقلوب متفهمة، ونصنع ثقافة تقدر التعاون والمسؤولية.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الإساءة والعنف الأسري مرفوض تماماً، وقوانيننا العراقية تمنع هذا الشيء. فإذا أنت تعاني من أي نوع من العنف داخل البيت، ما عليك إلا أنه تلجأ للجهات القانونية والشرطة المجتمعية، هي موجودة حتى تحميك وتساعدك. لا تتردد ولا تخاف، واطلب المساعدة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: si andan borracho, qué bueno, me ayuda.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تسرب الغاز غالباً ما يكون بدون صوت، بس الرائحة رح تكون نفاذة واضحة، فإذا شميتها لا تشغل أدوية ولا حتى أجهزة، افتح الشبابيك بهدوء واطلع من البيت، والأهم تتصل بالدفاع المدني على 911، فثواني من التصرف الذكي رح تنقذ الأرواح.

الملل شعور طبيعي، بس هواي ناس تربطه بالروتين، فيحاولون يكسروا من خلال أنه يخففون هذا الشعور بساعات طويلة على الموبايل. وأحياناً هذا يزيد من إحساس الملل بدون ما تحس. لذلك حاول ترجع لمهارات وهوايات ممكن أنه أنت تتمتع بيها، مثلاً تقرأ كتاب، ترسم، تتمشى، أو حتى ممكن تقوم بأعمال يدوية. هذه الخطوات البسيطة تكفي أنه تجدد نشاطك وتحول وقت الفراغ والملل إلى فرصة لاكتشاف اهتمامات جديدة.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم. If you

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.